0: Dette er Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما حب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا.